فريني مولاني اكد وانسدي فروري يون ريفريني زنقان انتي زين الباري انري يوم دكار اكن اذي بدو تيخلي